شرعي للتمثيل وجهنم نارها أعدت للعاشقين من على شرفة الجنون كفرت بكم جميعا رغم ارتجافي وكوني لفقري شفيعة صفعت